أما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوك عن عين بليزن يوريوك عي خان يوريوك ريسكوات دير دات عيو اشيك ملتقو حسيو واتي ورس برس اتنواتوك

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم نفسي المدمة بتقوى الله تعالى، فاتقوه واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دام والله ويخطبا قحتخنا دير يلشنو عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري أول شوال سيدة أصحابنا تودين خير دوش دوش حيخر أخا تودين جميسيت أخا تداق ديوتر دوي أبو ذر الغفاري شو إلر ديل رسلتون يا رسول الله أوسني بسات دي عشيك أل يلشنو إلر عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله الله ديل خير تمسيت دوش أحويك فإنها رأس أمريكا إذا حمص سوى دكش بلخان كورت بحون إزئيلي كورت بوش دولهم تاعة داخل داع تقتنا ديلا قيرا مصو دكش منا كورت بحون إز يا رسول الله قي سودا قحشين وسيت إلير شا ديلا يشنو إلير شيك عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن ورعن ديشلاح وذكر الله ديلا دخيخ ويلاح فإن ذلك نور في السماوات ونور في الأرض القرآن دي شرب ديل عيق ور سقلاح الله تح حون نور دحون إسأل يا رسول الله قيدي عشين عيقر إلير سوى فأمر إلير عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك ويلر دقم ديلاح دق ويل شمخ الله فإنه يميت القلب دق ويلر دوك دش دحون دوك ديبو قدو دوك شوق دو سوى دوغ اندخل دوغ اندخل چه تيل حيخ ورا غوب الخل اتاق ويذهب نور الوجه يحير نور عدوح قنبو ودائما نا ويلش خلر ور نقع ويلر خا تيل يلش خلر عليه الصلاة سال ويل قش خلر ويلش خلر تيل عوادوش دريق يلش نادين عيخر دائما نا ويلش خلر يدك سخلر دو يا رسول الله قي سودا قحشين عيخر إلير سوا عليك بالجهاد جهاد ديلا تيل نوقع غازو ديلا فإنه رهبانية أمتي شيء أمة أستن خير دش دلو عبادة تحن إلير سوى يا رسول الله قيس أو داق عشين إلير حيخر فيمر إلير عليه الصلاة والسلام عليك بالصمت إلا من خير ديكم آلر دوترك تف العد إله حي بقر ديك ابني مدى لي طلع طاع تف العد عرو هو بير بحون آجي فإنه مطردة للشيطاني شيد يقور دحون وتب العد عشر شيء شيطان عندهم ذات وطب الحقوق دوزوك تدوي شعاد عشو لاحا شايد حنجين دير دوحون وعون لك على أمر دينك وطب العد عروة ديكنك بآلات سولوشا حدين تيح إخاز نيسان غوء دوحون بسي العواش وجه الله دالة هو دين ليل چن حيخ رخا طيد يسر الوين وين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي
1: بسم الله الرحمن الرحيم

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: ligi xalq doğmuş taq. Çərif yox xalq siktan şu ol xaldı o taq.
1: Düş erve məsəl san şeyləri usxiyat ötü şeyləş duluş bəd ey var vardan hurgu yox. Davigin boş yazdıq akademik kiti çıxır. O hurgun ya yaxtıq bir çıxır şey var bə qut şey tək huluş.
0: San şeylər ha.
1: San şeylər. Çərə yox ah bəd ısıo. Ah iş na buxtan leş dinə və bilgil doxşdul. O isin lazımın den yox boş. Yax bilən bu Diyeşim bu elbaki bir gün bu iş duhbirş. Diyeşim bu, şit idemi aşdağlı, çıllı, işte anti-sovetski
0: elbaki. Bahane çoğuk şallaksan.
1: Muslim, duh jimhan ya ki, tuan bu Allah, eh, ezir ispaş olup da çoğuluk şirah. O tığı naht, emye bölük, şeyle amtı bölük, eskirah, şişah, kuşah, dünne, guk diyeş olup. O tığmeh alamı çeğir, mayrılı, dünyalı, turpulu, göyç, liyeliş, liyeç, enti hulu, tabu uçağın sovetski sovet, turpulu, huvalic, etül, o tığmeh, o tığmeh, Di babrit de büsi mahbul ust emya noxçi kenti de qul de muaqlar beş ot epizod ot period last Allah üç mə bu öz den yox bu ştığın leşdi nahvi isə dik bax ki üç beş sila bax emya egnəş bu iş
0: biz vay doq amdat qoydu it ezir gerg saqoç sag belgil çaçav en qoy frontir توخان فرونت اول خلقتم انت ام يقع اول استغادو تخيل الخيت ازر تخن ولي خوشتو تبول شارع شوز طيب خي اول ازر اساس ست طلم يا تحقين دول همشت ايش شوز طيب خي بريت سخلا تري بريت ازر تغوي جيمس تومبا بولوبا شيت ان ماكن بيدر وول تك داو هوكت دول تامي شارع اخ سو تشوين شين باكن بو تشوين شين شارع اخ سو دو تامي تسوي بولوبا شی فوسمن اخپای دی احو چست کلی دو ای پی زعب خلق از دو داخل اش دل هم شوی لار ستار تخنا یوه اچو اشت او تیشو پریداتل شداری شو اش بری بوش تاتس هم شوی اش پروکاسی شو هم شیو تگا از یوروپی را تخن دال چحالی اش تاتس خود ترین وین معش عید شو دادو خی نیری قدری داخل موح دل سعریز ام بلخص اخلق ادو تخن وی دیچ دیگ دیگ هدو تخن اکدیمی نو بلخ وصل دو ملو و تخن سب ول بدوق دوق این در هن عاشد و چیشو حال خودیک بال خیه ای لقر درجی حمد تیگل دین سون لقر درج هن خیت خایم سه علم سه سه آقونی دو سون چواد لقر درج خیت
1: هن بیش با بق
0: سون بیش بال بو ای چی بال خایچ این دری بق بال بین عال خیت این دری عال سقطتر مگه تا
1: قایع سون نه نه
0: هن دلچه اش تعبو حال خ پیچ و دزر س ارخیو نه و داخل دویسه حال خ س ارخیو چو عالر سول دع ازر تاق ويرد القوم هم تطل غيرش ما استخ دحل وقت يردشن ويد احي حلقش بولش ناخي دقودو كجي شارك تخن عش بولش بقي شارك حل ستيشن سارنا ملي تخن ساس انستغرام شو فيسبوك شو تشو سوي سوازي بول كان تاكتي
1: بقدر خالات
0: بقدر خالات دا بركل اولش بش بو تشو ها يوسا تايزر شي ازر سقاش خام بش هر يو استوري خيلر اريال كونفرنسي خيل ستاتيا خيل قي خيل ناخ سان دق وولكس هنا عش استين قول واشتو وي استوري تين يوش ناخن خلقا وي دقاش يوش لا مسو هان عقيق سو خزق يش هندو ايس من لخت حمو الخت سو وقو يوش اس لدوش بول جان يق احسوسن بول ناخ بول خاص سو وي من لخت دول جيم مس خازر تل دول شو دول هم وي استوري سمو دا بيدي حد كريتش دون دوك هم دوك تخن اق ايسن ده اق دو وين تخن خلدي دوك ير دون ليل ريس قول يدي درنا تخن قناخ خاص ساعنش دوخك دو تخن ويش الله لال ميل دخن دو ساعنش بركت يا خيلق تخن وي ماك دي دو تحت ميل بوش بول شان
1: مسلم وي حخير اخ شي شوط دو اخ شرع ار باخر بعد الجرق ستار وقت صار قولوا دا نوح ليه تيجه ليه تا حيلش دات عير داخر حيلش دات مثل شيلون قي قي قي قي داق إناخ دقال ويتش يقدقنا مدو إي أكاز نوحشي ريسبوليكي عدوني إيسان لازمان دقال أس حقيح أها دقو بلوش بنوي بحنش تيجه عير داخر قي داخر دق كنا شيء إزرنش إزرنش يش وش دانا جرجرنش دع بيحكين تبيحكين تصير أختارنا وي دعنش دع دعنش دع أهما الله إذا وي كجيري خوش هند دق حيل ديز دق لاتو ديز
0: إيش تبالة يخلوه تقهش أجري حلق سون هو يتخيل يبالة تقهشي ila dünol dol ser san dünol dol ser dol ach dünol tahan we kigish na khali milloh dol hum da gor do weto milloh dol hum we nok milloh yol ago ser le ri we economic work student work sant electronic khalos hajma idaqa chuhash in the sasan ne akhir bu qush sadeda ala odi sanen da adl guni tuna bahti bay inqsar isto stati ashukhul pisat wasim chast des sani hudu sa sani go it is
1: سار هو إزبيننا.
0: إنك الديا بولديا هري وانيش.
1: غرامتين بولش.
0: إيش حيالو وهان؟ ديا هالبوش قاستن ما بأخي هالنين خوي بولش بخان ستونس خوي بولش بخان. بخان نخبو تجاه دون سنشي ديش دون دايلون سميل خان ليب خان تخان سسن إيش ياخد إيش خليك دلع إيش تحقيق إيش قلو أتير زبروش إيش إيش تهم دين تخان ويش بوش قيت ري دو دزل تان أول أسحق أس نباختي أس كارغانديس كخلاجري أخ أس نكرلاق بولش. بيولاجر خلق لوك قيز بلق إش مهاجر إش آلة مك دوسارة مجاهد إش آلة مك دال مك دوسارة حمدر ديزح تيرس إيش كلين سوم خبع صوت إيه يتخن إش وهو برتخل حجن إش تنعى وناخ دقاش سون خا ليوخ شبو ناخ شجرجل ناخ مش والله إش تنعت إيه وخن شين تدعى لوك ناس تيش دير تخن إش تقيز مز أتو بولش درك دوي أكاديمي نوك بول بيش جام بولات بوخي دويش تخن باتش سات دون تو وكل وين تخن سو الگ دوشا يو حاج مو وتيت لو شوي اش تولي تخي قمل دوي دو هين دو قيوچ توخر ويش علي بيه خلجي امام علي بيه خلجي اري له دو اذا جو دو صد زول ثاني نا او خت شيني شيني مو هين صونا ويش جنشول تگنشول ده افغان شالات اري تا ازر اخ ازر افغانستان افغانستان اتون بن سارع بعد اتسب اندو سارع
1: تا يس ريسو انا
0: تا يس ريسو احنا دو يا ويل خط سو احنا يا دون الله يش سو تاخ شاش بخلو بخ نح سب بخ نح سو خان بريزي مخلي بريكاز مخلي دي خر ديش ما تخلي كونتراكت ديش ما تخلي تاخ بلوش دابخان لاقا شو حال سو تو ودر شي نسال هنا صحن وقت شو دو سا سا يو حال يا شي وي شا دح هاي وي قومن ايش دو دون دك دو
1: اون بيخبر
0: دك قام حلوش دو تاخ مو خلي صحن اغور دونل سان شاش دابو خنج ميتولوجي تشق بو لوق شين تاوي حاخين شر تايزر اسبع بريت لوق شرح دو بيج دم تو استنبول تخين احدو هين تصدو قال يو تشكري نقصون اخصا اس ارخيو تشا اي سي ام قولي شوق اح غزي تشدوش دو يوق تو بيقر نوخشي بولكو الازين دو امبراتور واتسون قال دوش دل ولتك واتسون سالت تدلن صحهم دت اخ شاش تيغر ح بويل تبوخ بول شات امنا قشتي خلق اشتو قشق امنش بلح موخ بلح بير سير دين موخ بلح شاش تيغ بولو شاح دون الگوي چخل يي يوخ توب انزري سوخين لوخ اسكر دو سن سوخا مسيت غزيت تحكري انسو ولدي وستوكي ار دولش دول غزيت شتح رسيسكي وريت لخش در مهتسون دو امبراتور ووش خيو ريفولوسي يولي الخيو ويت حيين يولي جاغو وخني ويرسش تاني ملج اوت امش خلاح مش خلاح اسع ارر هم اترسي يختسدلج ملوخ مهتل چه دوق دا على اسبق نوخ شاش بولي خوي چه يوخ
1: مسلم سويت زاما هون غاش شل دق يو سون دق دق يو سو ستودينت ور بلش بير بچا بلش كاخلر دقو دق نش در ونش در اما سويت ادل دوخ شل دا نوخ چه چواح ازر اسباد ديالتو اتعيد تو شراح تا قرب من زامت اي انا ايدو شخيز دلر يوغوين شو شي توان بيار دو قبالر شلر ابيز بار شلر يوغين غال نشي سال نشعوخ شل يرش تي چي است امش يوغ اح دالة وي خلق هلق تغليت وينا احمد حاجة قوشو اح قرق وينا حاول ارق يحال غيدر تونا تيح خلق يوتر هوند اعشي تو بوخور خلقنا نيس غيتر اش دوقي قرد قردات политики Ишт и референдумина Конституции те ясно Ахмад Хажа вы хаза бертах Российской Федерации доны пространстве эрх ишт тани цанхал шу адоны дехир ду элла саду ушду Талдеш дина хилбул иешмаш иш дала цан агур далур будикч алур буд духу берш Талдеш дина вен дахуш дерринилу тем операцию Дуку вен нах кенти цигах یروق دیش پطر پولیس قهیوش بو تابش و مه ار دخلا بو تابش لذینه بو دالترنه
0: ماشین دو ال
1: تان لر دینا مسلم خیلی بو اس و کیگیر خواست و ایستوری هند یوزیز Әстіне Түрпөлінің істории таған замы аламыт. Сентеме өтшіқ, әміш бұл мел бағылырсыға, таған ше бағымық, ше образованық, ше дұғаны, дия күскеп, оққа өш азам үйір.
0: Шәші оққа өйір, өтші қома қылды, хэнзауын мәсіл есі үйқа, өтші қауды өй, қампаш нұра дейл өді, өгері өй советскі
1: Сусахте
0: элман вой культур белгош гула бел кеяхти аздин театр цетеллитер дозеллит ох махка амаш дохш воуши канаш дохш вой нохчи герой советск бер дегалахэл ишт цунах дозелш деш так гойхон тига воушах тастылар мич до ача хампаша театр цук долш хилват
1: белло
0: хилват хил мо цахил хилатам бу так чу сахти гой театр культур халх юдш маюду цун цун цетиллан цун царах пьесыш арх я цун царах дук композиции шу лаккар советский композитор
1: издали фильм яхер
0: фильм документалистик вайоч зорбан сани тахана тигга халдиес тахана цун самят сун хагетер цун дага халхер дат ши мелч о силарам ша дуниян ша ша миллох чин газет я шихси хахвок издой мух далеп сундин тахан кегиш да саша угур хал турполи дол хуманс дон иди кырс хумша хуш хулжана шадишер угуриш далец дол хум миллох дала тулан бак шакрак дир дукша волт метал ча ихил
1: бо муслим эрш ош духинца афориз брал да дерне дешиш никто не забыт ничто не забыто цуни дена ца ом дицдеца диса ом дицдурдас суна муслим тахан леш дина хор йоч хена пиридача Рэх, чилвай, халк историю звич, астин, вай, кун, радио ладуэр хашна, иш тумуш дозитер, нахон дейл рейз хил. Але, хоя махкуар, кисра дозит, таганак ома ламаш передача да лошвар, нохчий республик Илман Академия, Илман Белхо, историк, талламхо, мурдала муслим, дейл рейз хил муслим.
0: Дейл рейз хил, кай карна.
1: Махкуар, тут я шо адекю, марш айлчу.
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передача шэнхэйтар кшу язда ишхэрю гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.